0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وفاء للتضحيات الكبرى.
1: وفاء للتضحيات الكبرى.
0: ولأرواح شهدائنا الأبرار.
1: ولأرواح شهدائنا الأبرار.
0: وقيم ثورة نوفمبر الخالدة.
1: وقيم ثورة نوفمبر الخالدة.
0: أقسم بالله العلي العظيم.
1: أقسم بالله العلي العظيم.
0: أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده.
1: أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده.
0: وأدافع عن الدستور.
1: وأدافع عن الدستور.
0: وأسهر على استمرارية الدولة.
1: وأسهر على استمرارية الدولة.
0: وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادل للمؤسسات والنظام الدستوري.
1: وأعمل على توفير الشروط
2: اللازمة للسير العادل للمؤسسات. شباب تاع بلادك سيف،
0: واسعى من اجل تقديم المسار الديمقراطي.
2: حلو الحبس سي بو صاوب لا جونيس بردي تاعك، صح لا جونيس بردي. شباب تاع اف تاع هنا كاونتي تو ولاية، بس بسوتينا فاجي سونت اجي سونت 90% تشوف كل شيء مباشر، دواء المباشر، اطلاع المباشر، كريم نورماتي في المباشر. سبتها وشكون مو سريقة والحشا ديالو، الحشا ديالو كل واحد يعرف روحه. منو ما داك شاكي وخالد ومرغوب، وخليه وخليه لكو خلاو نلعب بالو بلاحظ كفا قانا عيشو لعبات.

0: إجراء تحقيق دولي وكشف القاتل.
1: وزيت الكود إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا